هذا ولا هدا وهو إلى حائل وإن إلى حبيلي دو أولو ولا هدو جوتو إلو ويد دو إتو إلى أنا لي فو أوتا فلا فو فو فو هذا ولا هدا وهو إلى حائل وإن إلى حبيلي دو أولو ولا هدو جوتو إلو ويد دو إتو إلى أنا لي فو أوتا فلا